0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: دايما كاسر المفاهيم ودايما بيفاجئنا وبيبهرنا, وهنا بكلمك عنده اكسل هوم. وتعالى اقول لك, اول ما بنسمع جمله اثاث فاخر, ايه المرادف ليها في دماغك؟ يعني ايه اللي جه في بالك بالظبط؟ هو ده اسعار مرتفعه. ده بالظبط كمان المفهوم اللي جه يكسره المره دي 2XL هوم, وعمل لكم اثاث جديد فخم وبيعبر عن الفخامه الحقيقيه من الرخام والخشب الصلب, وكمان تصميم ولا اروع. تصميم ولا أروع, ومعمولة علشان تدوم معاك لسنين وبأسعار مدروسة بتناسب ميزانيتك وميزانيتي. في أحلى من كده, في أحلى من كده, وده حلم الناس كتير, وأنا منكم وأولكم أصلا. أحلم كده يبقى بيتي مليان أساس فخم كده, خش الناس تحس إن أنا ده أنا دفعة ده أنا صرف ومكلف, وأنا دفع حسب ميزانيتي. يعني مش بس كده, كمان في خصومات كبيرة جدا بتبدأ من 25% بتوصل لحد 75%, والكلام ده في الحالتين. يعني في أماكن تعملها مثلا في الفروع بس أونلاين, بس 2XL هم عاملها في الاثنين في الفروع وكمان أونلاين. هتلاقي تخفيضات الكبيرة جدا دي, ودايما وكعت وحرفية استثنائية وخامات عالية جدا بأسعار في متناول الجميع, وتطبق الشروط والأحكام زورهم في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة, أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.

لايفات مع كل المذيعين ومن كل البرامج، ترندات وفيديوهات مهضومة مسلية ومفيدة على صفحتنا على التيك توك. تابعونا @الرابعة FM.

0: إذا كان النهوض من السرير معاناتك اليومية فقد حان وقت التجديد. اكتشف أفضل المراتب الفاخرة، الشراشف، الأغطية وغيرها الكثير لدى هوم بوكس. ليال هنيئة بكل سهولة فقط لدى هوم بوكس.
1: نحن رجعنا اسمعنا وبس.
0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية الشارقة ميجا مول، أحلى مول.
2: طيب النهاردة جد مشكور جاب لنا فقرة بتصير أو ما بتصير وسألك هل حصلت معاك أو ما حصلتش إنك تعمل حاجة وإنت عارف مسبقا إنك هتندم عليها ومع ذلك عملتها.
3: إيه مش إنه شغلي وندمت عليا، لا شغلي عملتها وإنت وعارف مسبقا إنك رح تندم عليا.
2: شوف هنندم بس هنعملها.
3: أنا عارف حالي فايت بالحيط بس شايف الحيط ورايح صوبه يعني. فصارت معكم ولا لا؟ بس إذا بتصير كتب بتصير، إذا ما بتصير كتب ما بتصير. على 7-0-8
4: صوت طفلك عهوينا.
3: أما الأطفال وصلنا
2: معنا
3: بكير.
2: يوم الجمعة كمان.
5: ازيك يا روان؟ ازيك يا جاد؟ عاملين إيه؟ وأنا حمدي ولا رايح المدرسة؟ عاوز أقول لكم معلومة.
2: يلا.
5: تعرفوا إن الأخطبوط عنده في كل ايد دماغ، يعني عنده 9 في دماغ في راسه وفي كل ايد دماغ.
3: كل ايد دماغ؟
2: كل ايد دماغ.
3: مش انا عارف انه عنده 3 قلوب بس اللي في كل ايد دماغ دي مش
2: انا كمان اول مره اعرفها بصراحه. عارف. يا حمدي يعني ايه عنده دماغ في كل ايد؟ بيفكر بايديه؟
3: بفكر بيها.
6: الشطورة بحب اسكول كتير كتير، رح خبركن معلومة عالصبح بكير.
7: اكيد بتعرفوا وسمعتوا بكوكب زحل، هالكوكب كتير بيعشق الحلقات. ايه عنده مجموعة حلقات ضخمة. هيدا الحلقات مكونة من جليد صخور صغيرة تدور حوله. انا سنفورة الشطورة
3: ونحن مثل كوكب زحل عندنا كمان نعشق الحلقات كل يوم. أيوة. لازم يكون حلقة يعني.
2: أيوة. في كمان اتأكدت لك من معلومة حمدي.
3: تفضل.
2: فعلا عنده دماغ واحدة رئيسية تمام، ولكن في كل ايد من ايدي الثمانية عنده عقد عصبية بتشبه العقل او المراكز العصبية.
3: والله انت بتراجع ورا حمدي؟
2: لا بتأكد.
3: حمدي ما يولش حاجة مش بتأكد
2: منها.
3: بتتأكدي ورا حمدي؟ ما يصحش كده. حمدي ده الانسيكلوبيديا
2: بتاعك. كبير يا حمدي كبير.
3: طبعا.
0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية الأنصاري للصرافة، اختيارك الأول.
2: يعني ما بتوفر لك كل حاجة تخليك تخليها اختيارك الأول، الأمان، السرعة، السهولة، وكمان جوائز بأكتر من 200,000 درهم مستنياك مع الأنصاري للصرافة. حول فلوسك دلوقتي من خلال التطبيق، تطبيق الأنصاري للصرافة طبعا. هتدخل السحب فورا على كتير من الجوائز النقدية المميزة اليومية والأسبوعية وكمان الشهرية، ده غير ان في واحد او واحدة من عملاء الأنصاري للصرافة عندهم الفرصة يكسبوا الجائزة الكبرى وهي 100,000 درهم. 100,000 درهم، وده عرض موجود لحد 31 اكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق الأنصاري للصرافة دلوقتي، والأنصاري للصرافة 60 سنة من النجاح والتميز.
3: يعني انضموا لنا على السمع. هلأ سألي لكم بتصير أو صايرة معكم أو مش صايرة ولا مرة أنك تقدم على فعل شيء معين أنت عارف مسبقا أنك رح تندم عليه، بس رغم معرفتك أنك حتندم عليه بتروح ورحت وعملته. فهل صايرة معك ولا لا؟ خبرنا بتصير ولا لا على 7-0-8. فيروس ستغني لاعب الريشة وغوى واطفر العمر ورود، وهوني من ليس يهوى لم يزر هذا الوجود. الكلام طبعا لشاعر لبنان الكبير سعيد عائل واللحن للأخوين الرحباني.

0: تلاوات خاشعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.